0: Yeah, I'm Vic from Pierce the Veil.
1: And I'm Jaime.
0: And you're listening to
1: Cam FM. عديدوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المبركعة يطاردوا له